عليه كسمان برسما هندلن تتواكا مريموشو نلوفات لبن لبالهاو تتا S.O.G. from Zone 13 Seboke Son of God Kintakempo Metsutunge moshima mabedi ya metsirobedi uya urenyana busupa Bishop Onyoloa